وتيجي وهنيت تانت نيا نربتني صحنا صحنا انت سموزي CJWE من كوتشي وطابنين يهوتومي دو كانكا يكيابيني